بما

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو القوي الذي

أمر ونحي ووعد والوعيد معا حدث بدجيء رسالا لخيرات فمن يدم قصد وادي خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات ومن

عقدا لخيره بعد رفيق البريات. يا أكرم

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو الخوي الذي

أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي أسلمت لله رب العالمين بما

ومن مكائد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو القوي الذي

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما

ومن مكائد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يتم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.

ومن يمل عنه في الأوقات مغتسلا فإنه صبه كسر الرثيلات قد سبته عن أشياء تحط إلى سقع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإصرار حلال عيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين.

فمن يتم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.

عقدا لخيره بعد رفيق البريات. يا أكرم

بما

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

إلهي إني أقول ولا يمين لمن يزول.

بما

ومن يمل عنه في الأوقات مغتسلا فإنه سطه كسر الرثيلات قد سبده عن أشياء تحط إلى سبع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإصرار حلال عيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين

أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي أسلمت لله رب العالمين بما

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما

ومن مقايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو القوي الذي

أمر ونحي ووعد والوعيد معا حدث بتجيء رسالا لخيرات فمن يدم قصد واجلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات ومن

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

وهو العلي الذي الحنان يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو الخوي الذي